0: Un saluto agli ascoltatori di Benevento.
1: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
2: أنا كتنصر راديو هانبول أول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.

0: Ciao Napoli, buon ascolto.
1: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
2: Raggiungo fissime Radio Handball Italia, un radio اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.

0: خير انتم في استماع راديو هانبول ايطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: طبعا انا كتنصر راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنى لكم نهار مبروك.
1: راديو هانبول.it presto air con musica e pallamano 24 su 24 radio هانبول.it.

0: un saluto a Chieti.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: رجوما في استماع راديو هانبول ايطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.